ارین تسواجو لوري كونيي تي كوتو بالاشه في اسيكويكي اوبا امينو جوشوا ولاوالي ادوري اوكي 1 اوري لووي ليو كينغدوم تي لوي بسا فو اييه اودون ميجي لوري اپري بابا وون تي او وايي ني اوغونجو اوشوكارو اودون يي باكو نو ني كوتو بالاشه تو كي اوبا Ọba Rafi bẹ́ẹ̀ni ikú tó wà láṣẹ fi àsìkò yìí àbíké ẹbí Ruth àti Elijah olúwa ṣe wọn ọmọmọ blessing ti ìjọ CCC Oshodi Parish 1 fún ayẹyẹ ìgbéyàwó wọn tí wáyé ní òní Ọlọ́run yóò fi èrè púpọ̀ sí ìgbéyàwó ọ̀hún àmì àṣẹ ètùmarè